0: Israeli settlers raid a Palestinian farm in the North Jordan Valley. They steal 70 sheep. They vandalize property.
1: هاي السيارة. شايف القزاز هذا؟ هذا منهم. حجار. هذا منهم حجار. هذا اللوح الشمسي برضو كسروه. هذا بقى موجود هناك. هذه مكسورة مدمرينها. فيش كهرباء في الدار. والخزان هذا برضو هاي اللي هو فيه هان. هاي واحدة، هاي ثنتين، هاي ثلاث، أربع هو. موجودات بالسكينة بالشفرات اللي معاهم بالخناجر.
2: ليش
1: مشان بقى ملال المية مشان ما نشربش بدهم يحججونا من هنا. يعني
0: سليمان أبو سيف and the activists who seek to protect him are regularly harassed by local settlers. This man is called Moshi Shavit.
3: Moshe Shavit has been sanctioned by the U.S. government. We know now he's been sanctioned by the U.K. government. He even has a restraining order from the Palestinian family's home from the Israeli court. But none of that is stopping him. Hey! Don't talk to me like that. No! Get out of my face! Don't touch me!
4: It's good.
3: Don't touch me!
4: التعليم انت فقدت بي عشان انت فقدت بي عشان باني مخكي لكوخ شتفل بخا.